داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.

0: لبردو يشو أزارا آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم لچوارشي وي خمدما وم آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم لچوارشي وي خمدما وم آخ لدوي غريبا در بدرو بكسم
1: رادیو خاک 99.1

اسمه سر مخاك ويان داني وريت فرنجي زوت يا شمام اي خات خات او يان دلي بوكنجي ويلا سر بالي برزيتو بالين دن بتفنجي زينبي وي زينبي زينبي كي زلاري ربي بابا نتشيبي اتولى ولي خساري

بسر مخا كويان بنواره تفرنجة زوت يا شما ما يخطر هاليان دلي بوكنجة ويلا سر بالي برزي طول بالي بدن بتفنجة زينب وي زينب.

0: خوشوستاني شاشة جوانكي خاك تي في لا هكيكو بن جوان ترين سلاوتان لابت خوش حالم أمروش لا ألقي كيني برنامي ملوانكا هاتينو لاي ايوي خوش شويست برنامي أمروش من جاوز لا برنامه كاينتر أمرو دكتور اقل اقل مانا لبالو يباس يا دوري منالي خو اكن لبالو دا كومل رنمي تايبت بخان ماني جوار اقلين أمرو دكتورة سمية عطا نقش بندي بسپوري جنانو منالبون لقل مانا لبرنامه ملوانكا طاوي كاتكي أمرو بخشي وبأيما دكتورة سلاوة لبت
1: باشي جيان بخير بين
0: تندرسي جوانا
1: الحمد لله وباشن سباس
0: دكتورة ما شاء الله جلكان الزور جوانا فيهم بلا قرنجي بجلي كردية
1: زور هوايت مجلي كردية
0: باشا بلا ما وين اتواني بوكاتي دوامي خو جلي كردي
1: بيواني وغني سبوريا كتو هر سنه لبرم كردوا كاتي كان نوروز بو توج بوم جلي كردي لبر بوبو نخوشكم كوتا حالتي كنت فرو بجلي كردي كان رشتم بو عمليات جاي خو مم داك انت جلي عمليات لبركر بلا وش مكردو تو ولا بيجا كما
0: بس خوش دكتورة اسما هاتني تقركي شيداني سيرشنا يكسر بو دس بي كم شن صاله ناتي بوم قركا
1: اتر حسابي كلا صالي نوتوا
0: لنوت أستا.
1: لنوت إتر نوت ويكي شراكر نكب وكهم ويمان بيني إتر طواب نهات وين توابيا إتر مالا كمان لنوا.
0: باشا لقدك شيء دين سرتشنا شيء هذا وريك هي.
1: هاوريتي رفيق دراوسي باش كسي باش ريجوبان بيكو لقال هاوري كان ببي أروشتين بو مكتب. أتوين أخوارو برو باصا كان برو مكتبة كمان كمكتبي فريشتبو كزور زور دوريش بو ليرا توكا من خوانواريم عربي بو اتر أبوايا لفريشتبو مايا اتر وكو بلين ريقايكي دورو دريج ببراستي هاوريكي كوكاتيكي زور لقل رفيق عبوين
0: دكري بلن بأصل خلقي كويت
1: بأصل إيما شيخة كاني بيارو تويلين لدايكو لباوكوا باوكم كوريشي عمري بياريا دايكيشم كتشي شيخ نجم الديني قوريا يعني بنا مالا كان من ايما وكو خانقا مالي بابيرم لخانقين بون وكو بنا مالي نقشبني شيخ خالد نظام الدين النقشبندي يعني عطاء خالد نظام الدين النقشبندي شيخ نظام الدين كوريشي عمري بياريا خانقا كمان لوي ابو بويا باوكم خويندني لوي تواوكرت كأعدادي معلميني أو زماني تواكر ككوليجي بروردي استيا لقل ماما صا جبار فرمان خو عفويان كاتش كباو كيشم لهمان كاتا عمري خوايكر لقل همو مردوان تر أو زمانة باوكم بابلين دايكيشم كتخالي أوا كأبيتش كتي شيخ كازم هلب جاي شيخ كاظم كوري شيخ محمد امين كوري شيخ نجم الدين نقشبندي ك يكمل اي هلب جبوه لسان زمالكي هلب جبا بيرم هروها جادكي ليس لما وبرو خواره وملكي مالي با بيرم بوا كشيخ كاظم بوا هاوسري شي امينه خان بوا كصابون كراني اصلي سليماني بوا اتر او زمانه اوان لهلب جبون مالي دايكم مالي باوكيشم لخانقين بو هاو سرگيريان كرت او كاتك بتوزيعاتي اجباري حكومتي او زمانه باوكم ماموستابو ناوي لبغاها توا وكو ماموستايتي اتر باوكم وكو زواجو خيزان لبغابوين ايمش شون بو بغا بلام خوم لدايق بوي خانقين بو منو برايكم لخانقين بوين خوم تاقاني بيانش كرم منو برايكم لخانقين لدايق بوين براكاني ترم لبغالة دايك بون دو برايشم لسليماني لدايك بون
0: باشا شون بسبوريت هل بجار؟
1: بله
0: خود حزو خولي خود بيانا وتا بشجيري مالو تا چن باوك كما مصابو بشجيري كردي
1: من خوم زور حزم لخويندن بو هوايتم او بو خويندن بو بيما دروا باوكم بابلين ايما وكو خانوادي نقشبني وكو شيخة كان اجباري كرتم كحجاب كم كببي حجاب درچون نيا ببي لا تقدر تشونيا ببي اوي حزيكر اصلا درتشون ما نبي وكو خندن
0: تشونكا
1: حزيكر بالي لبروي اترسال السرمان او زمان الزماني خوتان زان زماني بعسبو اي مج لبغابوي دواي اوا بوكو بلين بهولو تقلاي خوم وبق اجباري خوم تشكا زيرك بوم يا كما كاني مكتبي جبوم بردوام بوم بمرجه دایك ما مجاريت وشاده كي بوره قرتم اي كتيبو نار خوري غري خو جائزه دور قرتوا يا كم دوهمي مكتبه كبوي كتي منيش انيري او كاتوابو تر لو نوعب كتلبيكي زيركو بابلين وكو تشومبلي دا بوشرا وكوا ها شرمكي تيكلي خلق بي وامانة زماني ايما وابوين تناند ميوانك مان اهاو لرومان اهاو بروين بلين بخير بين يانشتك اتر بابلين كتشوم الصنفي بابلين سي متوسطة زماني ايما كايستا وابزام نوي استا اكاب زماني دو هزارة كان بابلين او زمانا هين بو حزم لا هنا رجوانا كان بو چکه دستنی شان کردنی هنر مهبو هر وها نوسینه و شعر مهبو هر وها خطابه مهبو مشارکم اکر و تا وکو بجدار کردن لمهینه کانی او زمانه بلان باوکم و تیتو خود راست اما هنر اتوانی وکو هوایت یک بی بیتر رو یعنی وکو خلیه یک بلان وکو ایشو کار و وکو خویندنی دا هاتو تو بخوینه بزانین درجه که و کیو اهینه من حزکم ببی با دکتور
0: چنه بوها دکتوره؟
1: من او زمانه امتحان ما بداخه يعني اما كقراينه درجه اي رح سيبنا بو وكو كردستان
0: باشا
1: امتحان ما يا ولا بي
0: جايك امتحانك
1: جاريت الامتحان يا يعني بي كرد موا نودوم هنا نودو بوين شش مينا او زمانه دواي من هشتا وهشتات درجه نبو لاسس يا محافظه نوم لبغاها تو او زمانه اتر او كاتيش كبغابو چوکا تاقانه بو موهر من بوم باوکم نیه لابچن بو بغا و تی ابی لا لای خومان بخوانی تر او کاتا را کرنا کر رویا سلیمانی من بجه هشت گراینا و سلنوی برو بغا چوکا هاتی نو ساله لساله کان که سالی نو دبونا و تو یک لیره بوین و گراینا و یک جاری که برو بغا او بو با هاوکاری خو عفوی که ملا عبدالکریمی مدرس خانوی اوقافی ورگر باوکم لسر زانکوی تکریت او ماویا اتر خو مبرای کم لسر زانکوی اویتا او مان کر من زانکوی تکریتم تقدیم کر براکشم زانکوی کرکوکی تقدیم کر
0: باشا لوی خندو تا بو چی لیره تعیم بویت؟ همان جبو خدمت بیره
1: بکی؟ اما که بغام تواو کر نام نوسی لنقابه اطبائی بغا سالی 2001 باوکم موتی ابی خدمتی کردستان بکی بگرینه و برو کردستان چکه باوکم جلطه یکی لیا وضعی زور تیک چو اینجا درکو که غریبایتی چند نخوشه وضعه که چند نخوشه بی کسو کارو بی هاو کاری کردن و مانا هرچن اخواه هلنا گره دراوسی کی باش و کسی کی باش دراوسی من بون او زمانه ایمه کرد بوین دراوسی که من شیعه بو گرکه که مسیحی تیابو همون توی یک تی قلبو بابلین او فرق جیوازی نبو که استا
0: اسلام و او مسیح
1: او جیابو نو من نبو ام آهنگ یکی هبو ایمه اچوین ام آهنگ یکی هبو او ایمه شروع بولای ایمه یعنی ریز من لیک تری اگر شتیوانه بو اما لبر او ایمه
0: لچن بلای
1: او استا نازم با چی واقع را و زولی که اینو اما وای اما شیعه اما سنی اما مسیحی اما مسلمانه او انا فرق نبو چوکه بپی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکم دینکم ولی دینی و تا او انسانه بیا باور کیه بخوای گوره تواو تو دانانیش شری لقل کی تو بن بری کی تو هینی کی او بیرو باوری خویتی هر کسیش اچتا قبری خویا و انت دوای او بابلین وكو زانكو جامعة تكريت متواكر وكو باسم كر بإجبار لصالي لبر رجيم ولبر ترسي ناوتشكا إجبار حجاب ما أكرت شو كفران دنهبو أو زمانا
0: تو كرد دكتورة؟
1: كردم ناتشار بون بله لبر أوي فران دنهبو زور كات خوما نشار دوا أصلا آهنقا تايبتا كان وكو عيد ميلادي خوي كوا بشق إيميان أبر برو حفلة كان بلام خوشبختانه کس من بعثی نبوین کس من انضمام من نبو کس من نشوینه هینا کانه و بابلین ریزه کانی حزبی او کاتا لبر اوی باوکم باوری کی هبو با کرد کردایتی یک یک بولا ل نوسره کان و روایه کان و ماموستا کان کوا چن بلاو کردنوی هی لناو جریده تا اخی کون لگل شیخ مولانای محامی که استله و لیره لقل بابلين جماعتي شيخ بابلين ملا عبد الكريمي مدرس بيك ونسرو تايبد منهر وهال بيجوازي مام جلال بو صالة لصالة كان من بير من ماوا بلان براكان أجان ليتي وباسيان كربلة خيو مام صاجة بارفرمانو مع موصى شيخ مولانا بيك والاستقبالي مام جلال بن أوكاتا
0: زور باشا دكتورة من عليكي شون بويت
1: من أتوين بلين من عليكي بيدن وشرمن وقرايل وزيرك بوم خم مالك ما بربري وبراستي يعني راس تاقان بوم
0: يا أبو كنازي عن زور عيت يعني يا أبو حتى لما سوليات بوم باوركي
1: باوكم فرقينا أكل بين منو كراكانا وكو كراكان سيدي أكردم
0: بس توزنا زيات الآبة يعني بيت عقانة بوي
1: باوكم كمل لدايق بوم وكو باسيا كان علي دعاي كردوه ككتيك كنبت شكو باوكم شكو إما خوت الزاني وكو شيخ موضوع أولية بلين أما عنصرية يعني نخير خفتي زور أخوان لأفرت لبر أو زمانة هني جابونا وناخوشي هبو كروي إيا زور بيتعقد أبو بي أيوت كتكم نارحتي نبيني بس أما بيوي كنبت وخفتي ليبخوم أو بيرو باوري باوكم بو هرتنا
0: نقل برويك حزي لكربو بيه
1: نا نا نا لبر اوي اخوي اصلا تاقانا بو دو خشكي هبو باوكم مالي بابيرم كلا خانقين بون لاش بطالكي خانقين او زمانة صالي حفتا وشوار بركوتيان هبو دو شهيديان هبو كمامو بوريكم بو بو مالك وخانو كرو خاب السريانا وعزيتيان بيقشتو دواي او عمري خوان كرت
0: اتلا خانوادي ويا جرينجي درا وبخان من تاوكو كاربكن
1: بله زور من هي ايسابور يكم يكمي حلب جبو كما مصطابو لجين كاستا للسويده ما مصاي مع حدا لوي خوين دي وليره كلي ادبي بغاي تواك الجغرافيا لحلب جبو بو بغا او نزيرك بو لوي شوك هاته وبروس من الاسلاماني وكو خزمته ما مصطا يتر او زواجي هات بنا ماليكي هر خزمي خومانن الحمد لله ايش هاو سري مدرسي في زيابو لقال لي عائسة لخارجن ماتماتيكي طواوكر إيسا ما مصاير ريازيات لوي
0: زور باشا دكتورة لن باشا كوتاي بياني أتشينا كلينكا كي خود بلام چيت بي خوش ليرا باسي بكيت دقا كراوي بوتو
1: إيما آرامي ما نبيني لمنالي وتا إستا هر أمشارة بردوان بو يعني إيما راس تلوانيا آراميك ما ويكو كاتيك ما نهبو بيخ ما نتوانيا بخوينين أموشقارين بوداهاتو أويا كواجونين قناغا كانو شتاكان سعيو هولي خويو تقلاي خويان بن دواروج يان خوي قورا بويان جياء كاتوا ببي هولو ماندوي خويان أو زور زور جرينجا
0: زور عشا دست خوش بي خوش يستعمل برقايا هاتينا كوتاي بلام لا برقاي دوما لقل مانا

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكاري.